0: إذاعة الداخلة، أنيس المستمعين وإبحار في عالم الثقافة والفن.
1: إذاعة الداخلة غوص في الذاكرة وسبر لأغوار الثقافة الحسانية.
0: تابعونا على الموجة 89.3 FM.

0: سيدتي وسادتي، نرفع على مسامع حضراتكم آذان صلاة العصر حسب توقيت مدينة الداخلة ونواحيها. تقبل الله صلاتكم.
1: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن

برامج إذاعة الداخلة في موسمها الجديد، قرب، تواصل وتنوع. إذاعة الداخلة الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.

إذاعة الدخلة في موسمها الجديد، برامج متنوعة، أخبار، تغطيات، قرب، تواصل وإمتاع. إذاعة الدخلة على الموجة 89.3 FM.

يا راكبا نحو المدينة قاصدا بلغ سلامي لحبيب محمد بلغ سلامي لحبيب

إذاعة الدخلة في موسمها الجديد، برامج متنوعة، أخبار، تغطيات، قرب، تواصل وإمتاع. إذاعة الدخلة على الموجة 89.3 FM.

0: ذا وقت جديد لينعودوا حاضرين بكل تأكيد.
1: هذا وقت المرأة المغربية، واليوم لهي نسجل ونشارك بكل مسؤولية.
2: مستقبل بلدي مستقبلي ومستقبل سركسي، يالسي نعود حاضر وما نبقى حياتي.
3: نعودوا في الموعد ونسجلوا ونوقفوا لحقنا بجد.
2: ده وقتنا وقت جديد، نعودوا فيه حاضرين، ياك بلدنا تتقدم للقدام. نسجل اليوم في اللوائح الانتخابية، ياك غدا نقدروا نعبروا عن أصواتنا بكل حرية. راهو التسجيل مفتوح من 15 ماي ل 13 يونيو عبر الموقع الإلكتروني www.listelectoral.ma. هما اللي في مكاتب التسجيل اللي مفيش قبل أسبوع كامل.
4: إذاعة المملكة المغربية في الداخل، شبكة برامجية منوعة.
5: برامج حوارية خدماتية.
4: لقاءات تفاعلية وتواصلية.
5: تغطيات إخبارية.
4: وبرامج شاملة تغطي مجالات الدين والثقافة والفن والرياضة.
5: إذاعة الداخل الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.
6: فرجة أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام، المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور أو بلاي ستور. فرجة، أحسن فرجة.
7: أيها السادة، لقاؤكم اللحظة مع فرقة التمثيل لدار الإذاعة والتلفزة المغربية في هذا المسلسل.
8: السنيورة جاكلين.
9: السنيورة جاكلين،
8: مسلسل اجتماعي إنساني في 30 حلقة.
9: عن قصة لالا جاكلين من تأليف الأستاذ الحسين دراجي.
8: ضبط الصوت وسجل الحلقات
9: الحسين الخرمودي ومحمد الناجي.
8: تنفيذ الإخراج حميد زيان.

0: السنيورة جاكلين اقتبسها بتصرف وأخرجها محمد أحمد البصري.
1: الحلقة الأخيرة.
2: هذه لا مشات حتى عاشت معنا تخلي الدار وتشتت الشمل اللي هذه سنين هو مجموع وتشعل العوافي أجا مطفاها، غير الله يحضر السلامة يا ربي.
3: هاد جاكلين بيا ولا بها؟ يستحيل يستحيل تكون لولدي زوجة أبدا أبدا.
2: وتقدر زعما تأثر على ولدك حتى يبعد منها؟ مستحيل.
3: شنو هو اللي مستحيل؟
2: كنشوفها كيفاش كتتعامل مع الحاجة ومع علال ومع الناس كلهم، والله ما تقول إلا كتسحر لهم حتى كيوليو قدامها مضبعين غير فاهين فيها وحالين الراس. واللي بغات لالا جاكلين ما كتسمع غير السمع والطاعة. لا لا لا لا، هاد الشي بزاف. لا قدر الله لا قدر الله إلا مشى حتى خطانا وجهك، لا قدر الله الشمل كله ديال هاد العائلة تشتتو وتفرق بين الخوت وتجعل الحرب بيناتهم شعلة وغيب الفن.
3: عندك الحق، استعمار في خفاء فرق تسود. تبارك الله عليك تبارك الله عليك، انتبهتي لهذا الشيء كله وحتى حد ما دام عمره عباد الله.
2: انت يا مسكين ما جايب خبار، راها بدات من دابا كتنوض الصداع بين جلال وعلال.
3: بحالاش فهميني، راك دخلتي لي الراه في قلبي. هاد الكلام ديالك ولا كيخلعني
2: بالحق. توعدني انا مزاوقة فيك، ما تقول لتحد بلي انا اللي بلغتك السر والكلام اللي سمعت. كتعرف ولادك كلهم انا نازله على قلبهم بحال الرصاص، وراهم غير كينافقوني على وجهك.
3: وتكلمي تكلمي، ما عندكش مناش تخافي، انت الوحيده اللي عندي فيك الثقه.
2: انا غير بالصدفه ويحاسبني الله الا غير بالصدفه سمعت الكلام داير بين نجاة وجلال من بعد ما رجعوا من المصانع ديالك اللي كانوا مشاو يتساراو فيها ويعرفوا هذيك جاكلين بالمشاريع ديالك.
3: انا اللي قلت لهم يديوها تشوف ديك المشاريع باش ما تظنش بالها لا هي ولا بها انهم هما اللي عندهم المصانع في بلادهم، وتعرف بلي حتى ولدنا من حقه يفتخر بباه.
2: ايه عارفه هاد الشي عارفه، وليني راكم دخلتوا السوس القلب قلوبكم.
3: اش كتقولي بالضبط؟ ها ما فهمتش، هاي اش تقال بالضبط؟ لا زيد لا نقص.
2: ارجع جلال طايره له من ديك الزياره حيت سمع ديك اللفعه قالت شي كلام لعلال قدام جلال فيه السم في العسل.
3: بحالاش
2: انا راه ما قصدت شي نتسنت عليهم، لكن لما سمعت جلال غاضب وطايره له على علال خاه وعلى جاكلين اضطريت نقرب وسمعت كل ما ضرب بيناتهم.
4: انا اللي قتلني ايام اللي دارت كتكلم معاك بتحكم وقالت لك علاش ما كملتيش دراستك وسنتين من بعد الباك ما تعطيكش الحق تشرف على المصانع، كيخصك الكفاءه العاليه والتكوين التكنولوجي الخاص.
5: قبطتني ميديا اللي كتوجعني بالحق، انا قادر نتحداها لا هي ولا غيرها.
4: وعلى الايدها وقال لك دابا مازال عندك الوقت ترجع لدراستك ومن بعد تعمل ستاج في الخارج. وطوعات هي مسكنه بلا شقى عليها، قالت لك بابا الا تكلمت معاه يقدر يصيفط عليك تكون في المصانع ديالو باسلوب تسير بطريقه علميه.
5: هي شنو هو المقصود؟ نخلي الوالد يعوم في بحره ها وعيط على اللي يسير ويخلي رزقنا في يد اللي يسوى واللي ما يسواش؟ ها على الوالد مسكين قادر يعرف يقلب ويشقلب ويحط الشاده والفاده كيف كان عمل انا؟
4: ما سمعتيهاش شنو قالت؟
5: اشنو قالت؟
4: ويلي على ماشي قالت له بابا مستعد الا بغيتو يصيفط لكم مهندسين من عنده اللي يشرفوا على تسيير المصنع، راهم عندهم تجربه ومعرفه وكفاءه عاليه.
5: سمعت. لا لا لا لا لا دخت، ومن ساعتي بعدت منها وبقيت كنخمم في كلامها.
4: قنعاتو يقنع بابا بهاد النظريه ديالها وهو تق بها وقال لها فكره ممتازه ومعك الحق يا عزيزتي جاكلين.
5: عقده الاجنبي دائما. اش بغات عندنا؟ اش بغات عندنا هاد السوسه؟ سوسه خطيره تعطينا لالا بالتسات بعد من ساحتنا نربحو ولا نخسرو ماشي شغلها.
4: عجب علال اللي كانت عنده شخصيه قويه مع نجوى قدامها ولا بحال شي خريف.
5: والله لو كان بغى يسعفني يقطع علاقته مع هذيك المصيبه ويتزوج بنجوى، ديك الغزالة الضريفة وعارفانا وعارفينها، هي منا وحنا منها.
4: ولا عليك، ما نمشي حتى نرد المياه المجاريها ونرد القطيط للرمادو.
5: نجوى نجوى ما بقاتش مهتمة به، صدقيني صافي، هو ضرقها بخيط وهي ضرقته بحيط والبادي أظلم.
4: ولا عليك، ما نرجع لداري حتى نقوم بهاد المهمة بالحيلة ولا بتشيطين ولا باش ما بغاو. هاديك لالا جاكلين هي اللي ما تكون لي شمرة أبدا.
3: جات عندها الحق، الله يرضي عليها، شوية من عندها وشوية من عندنا، وحنا كلنا نكحلو قلبو من جيتها. بقات لنا قدامنا الحاجة طار.
2: أنا نتولاها وغير بالحيلة وبالفن. وكتير شي لما نقول لها واش تسمحي لحفادك يا حبيبتي يمشوا بالكنيسة مع أمهم.
3: صافي صافي، يرضي عليك، تبارك الله عليك. الحاجة طار أجيها غير لهذا الشي الأمور ديال الدين وتفضي لها الدبوع. ما نخافش عليك السعدية، تبارك الله عليك.
6: Comment? Pourquoi? Quelle en est la cause? Quelqu'un t'aurait offensé?
7: Non, bien sûr que non.
6: Et pourquoi tu es décédé à partir de demain? Tu es venu il y a à peine une semaine. Tu veux le visiter Fès, le Nord, Tanger, Tétouan.
7: كنت أرغب فعلا في زيارة تلك المدن التي ذكرت، ولكن ما شاهدت الآن يكفي.

0: في مراكش رائعة جدا وكذلك أجدير، ولكن
1: ماذا؟ ما الذي غير أحوالك؟
0: الأحوال تغيرت من حولي، فطبيعي أن أتغير.
1: ماذا تخفين عني؟ أنا لم أفهم شيئا. ألا يزال الوالد في نظرك إنسانا مستبدا لا يهتم إلا بنزواته وشهواته؟
0: أرجوك دعنا من الحديث عن والدك، فالإنسان حر في أفكاره وتصرفاته، والأفكار لن تتغير بمجرد النقد.
1: على ما عولت، إنك لم تردي على العرض الذي عرضته عليك البارحة.
0: الزواج؟
1: طبعا.
0: لا، انسى الموضوع برمته.
1: ولماذا؟
0: اشترطت علي شرطا لا أستطيع موافقتك عليه.
1: أن تقيمي معي بالمغرب، أليس كذلك؟
0: وأنا أرفض هذا الشرط، لأن مستقبلي هناك في فرنسا بلدي.
1: وأنا نفس الشيء، مستقبلي هنا في بلدي.
0: إذن فقد حكمت علينا الظروف بالفراق يا عزيزي.
1: لا لا، لن أسمح لك بهذا الكلام، فحبنا أقوى.
0: Soyons plus réalistes. Il y a des choses qui nous séparent plutôt que de nous rapprocher. Malgré l'intensité des sentiments, le raisonnement, la mentalité, tout nous sépare, tout.
1: هذا هو حكمك الأخير؟
0: من الأفضل أن نفترق أصدقاء بدلا من أن نجتر بقية عمرنا ذكريات مريرة وسيئة.
1: هذا كلامك؟
0: سأكون لك شاكرة إذا تفضلت ورافقتني غدا إلى المطار.

0: ما يمكنش ابدا شي حد قال لها شي كلمه طيرت ليها او شي تصرف قلقها. ما كانت في الرحله كلها غير فرحانه وسعيده،
1: بالعكس كنا عاملين ليها بحال المال قليل. علاش ما حلات فمها وعلى اللي تشهاته؟ فين مرشق ليها كتمشي. هي كتحط الاوامر وحنا كننفذوا ليها خاطرها، ما كنخسروا ليها خاطر. انا كاع سمعت في داري وجلست مكبله بسبب لالا شاكلين.
2: لا ايوا والحاج براسو وقسم ما داخل الدار كيجيب ليها شي حاجه من البازار غير التحف التقليديه الممتازه. شكون ضربوا على يدي وقال لي شري لي هذيك البلعه ديال الهدايا بالاحسن. سيدة عمرات 3 ديال الشوانات
0: كيرد لها بعض الجميل. انت ما عرفتيش اش كانت كتعمل من اجلنا الممشى والفرنسا هو والوالده.
1: عرفنا كل شيء وحطيناها فوق راسنا، انما ما غاديش نخدموا عليها عبيد، وهذا الشيء راه بزاف. بالحق راني عرفت كل شيء ملي انت شرطتي عليها تعيش معاك هنا، رفضت وبغاتك انت اللي تمشي تعيش معاها هناك.
2: كل واحد خصو يشوف مصلحته واللي يخرجو، هذا الشيء اللي كاين.
1: ايوا خويا جي، ملي انت كتحبها وكتحمق عليها مالك ما تمشي معاها وتعيش معاها في فرنسا؟ بعد حنا هاد القضيه غادي تعجبنا بزاف، حتى ملي نمشيو لباريس نلقاو دار خانه فين نزلو.
0: سكتي سكتي سكتي بركه من هاد الكلام السخيف. انا ما عارفش اشنو في دماغك.
1: وشنو في دماغي يا سيدي علال؟ قلت شي كلام عيب؟
2: دخلت عليك بالله السي علال الا ما قول لينا اشنو قالت لك بالضبط.
0: باختصار عجبها المغرب بزاف وفرحات بالرحله اللي قامت بها لمراكش واكادير. لكن غيرت البرنامج وبدل ما نمشيو غدا لفاس ومن بعد لطنجة وتطوان كيف اتفقنا، قالت لك سيدي باغية تسافر بحالها لغدا لباريس لان الاحوال تبدلات.
2: واش كتقصد بالاحوال؟
0: ما نعرف، هادشي اللي بغيت نفهم منكم. ولما تكلمت معها على الشرط اللي شرطت عليها تعيش معايا في بلادي، رفضت وقالت لي انا اللي كيخصني نعيش معاها في بلادها، وفضلت نتفارقوا دابا احسن ما نتفارقوا من بعد ونعيشوا على ذكريات قاسيه ومره. يعني نتفارقوا بالتبازل والخصومه وسوء التفاهم اللي يمكن يوقع من بعد.
1: برافو عندها الحق، ايوا هذه انسانه واقعيه.
0: هذاك رايها حتى انت.
1: كاين شي حل اخر في نظرك؟
3: ايوا وليدي فكرت وخممت وما لقيت حلي لها ملي رفضت تعيش معنا في بلادنا. حتى انا ما نقبلش نتحرم من حفادي وما نشوفهم غير من عام لعام، ويعلم الله واش نفهمهم لما يتكلموا ولا ما نفهمهمش. وعلى انت وليدي قول لي نسالي تجلس تربيهم وتعلمهم لغتنا وتقاليدنا وديننا؟
0: مشيتي بعيده الوالده.
3: ايوا شوف وليدي، اذا كنتي كتحب جاكلين انا بالصراحه كنحبها اكثر منك، وعمرني ما ننسى ما عملت من اجلي، ولاني معها الحق. ما غدرتي بيها ما غدرت بك، اللهم تفرقوا حباب ولا تفرقوا.

0: ديال هذا راه الدوام الدوام أوليدي. إلا توحشتي دابا غير حريرة ديال أمك تبان لك الصوبة ديالها حرام.
1: إيه والحال في نظرك؟
0: قالتو لك هي والحمد لله اللي جات هكذا.
1: نتفرقوا؟
0: إيه أوليدي ليام كتعالج الجراح الكبيرة والعميقة. سوني أنا
1: زعما نقدر ننساها؟ محال.
0: إوا جرب وشوف حتى شي ما بعيد. وما كاين سي راجل في مرا غير مرا اخرى ونجوى دغيا نسيتيها واخا هي مازال كتحبك.
2: اهلا لاباس ليك، هادشي كله كيدور في الدار وانا ما جايب خبر.
3: ولا غير جات لالا جاكلين وقررت تسافر وترجع لبلادها واخا كانت عوالة تدوز العطله ديالها كلها هنا.
2: ايه والله الا عندك الحق بالله. بصراحه كون طولت الجلاس كنت وقع مشاكل.
3: معلوم توقع المشاكل. دابا انت خاصك تقرب من ولدك مزيان وما تبقاش نافر منه وتصلح العلاقه بينك وبين خاك ومراته الحاجه ربيعه.
2: علاقتنا الحمد لله علاقتنا مزيانه.
3: لا حي معاه الكلام اللي فات، يعني العلاقه بين علال ونجبه.
2: ويثق بيا زعما؟ لا لا لا ما كنظنش، هو كيظن في بالو ان ولدي ماشي في يدي.
3: اتفق مع ولدك وخليه يتصرف ورغب اختو نجات، راها طيبة باش ترد العلاقة لطبيعتها كيف كانت.
2: ايه هو بلاتي بعد حتى تسافر جاكلين غدا ويكون خير، وما تعرفي لا تدور لهم في الخوا ويتصالحوا.
3: على هما مدى بزين باش يتصالحوا، خص غير واحد فيهم يقبل تضحية ويقبل الشرط الاخر،
2: اما يتنازل هو او تنازل هي. وهذا شي انا مناش خايف.
3: جر الولد شي قهوة وزيد ما عندك حطيبات قبل ما يفوت الفوت.
2: هو الاول شحال هذه في الساعة؟ ربعة ونص. ايوا نصلي العصر ونطلب منه يخرج معايا.
3: ها علمو دابا لا يمشي هو وياها يخرجوا ويخليوك كتبرق ما تقشع.
4: ويلي يا الحبيبة عليا، ايوا لا ما فرحناش بوليداتنا في حياتنا اش من حياة عندنا. انا في نظريتي نضربوا لهم الصداق ونزوزوهم في هاد الصيف، لا جلال ولا علال بزوز، حفله وحده تسكت الدري لبكا.
0: ولكن على ما سمعت بنتك نجوى مازال عندها القرايه في تونس.
4: على ما قلت لك شاي صافي قرر باها باش تكمل ديك السنه اللي باقيه لها وتاخذ الدكتوراه ديالها باش تولي لنا طبيبه بحال سيدي علال هنا في المغرب وفي الرباط حدا جنبنا.
0: ويوافقوا ليها؟
4: معلوم غادي على ما سمعت تدوز شي امتحان وتكمل هنا، وكاينين اللي غادي يساعدوها صحابها كثار وقرايه قرايه.
0: والله الا عندك الحق، غير اللي كيبغي يتعلق فين يتفلق. ما كون علال سمع الكلام من نهار الاول كون كاع ما يخرج لذاك الخارج.
4: ايوا مزيان اللي خرج ورجع مشى بعدا يعرف اش كاين وشاف وروى وقطع العجب سرته سي باش ما كاين، وهذيك بالسلامه راها حتى هي مشات تشوف حياتها حتى هي.
0: ايوا الحمد لله تهنى بالي الله عليها راحه، واخا يتزوجوا تبقى بنيتك تكمل قرايتها. راه عدد منهم لاله ربيعه
4: أيه؟
0: اللي مزوجين ومازال كيقراو.
4: ايوا انت الله يهديك كل عام وها هي دخلت مع راجلها العياده اللي غادي يبني

0: واخا عندك مسؤوليه التربيه ديال الاولاد كتشعري بالفراغ.
1: الفراغ من نوع اخر،
0: الشعور بالنقص.
1: لما كيرجع راجلي من الخدمه ما كنجبر حتى موضوع فاش نتكلم انا وياه. فراغ، الفراغ في حياتنا ولينا بزوج كنحسوا بالملل. الكلام اللي كنقولوه اليوم كان عاود نقولوه غدا، وفكرت فيا انا غدا لما يكبروا الولاد ويستغناو على خدماتي. كنحس بالنقص، كنحس بالنقص كيف قلتي، لما كنشوف العالم قدامي كيتحرك وانا جامده جامده جالسه كنتفرج، ما كنشارك لا في انشطه ولا في مشاريع، ولا عندي هدف خصني نعمل من اجله ونجتهد باش نوصل له. هذه هي مشكلتي
0: بصراحه. كون كنت منك مثلا هذيك دار المعلمه اللي فتحت الوالده ديالك، علاش ما تدخليش عليها روح تجديد والعصر وتولي انت المسؤوله الاداريه وتحاولوا تطوروها وتصبح مدرسه نموذجيه هادفه وتقلبوا لها على موارد ومساعدات على جميع المستويات؟ كاينين جمعيات هنا وفي الخارج اللي يمكن يمدوكم بالمساعدات الماليه والتقنيه وغيرها. فكري فكري جيدا وردي عليا الخبر.
1: ياه، هذه ما كانتش في بالي. فعلا فكره رائعه، كلامك خلاني نفكر بزاف. والوالده فعلا خصها اللي يوقف جنبها، خصها معها من التعاون، وحتى هي ما تدوزيهاش من بالك، راها تبارك الله عليها كتفكر وكتشوف بعيد.
0: ايوا طبخي الموضوع مزيان وعرضيه عليها والله يعاونكم.
2: من اليوم السي عمر، من اليوم ما عندك فرق معنا، احنا خوت ومن غدا نصبحوا نساب وشركاء.
3: شركاء؟
2: طبعا. من اليوم اعتبر نفسك مستشار ديال شركتنا القانوني، لا يد فوق يدك.
3: اذا كتطلب مني نودع التقاعد اللي عاد بديتي وما كامل شي شهر.
2: ما كاين تقاعد عند الانسان الا مازال كيتمتع بصحه وحيويه، بالعكس العطاء ديالو ربما يكون اهم. التجارب والرزانه والتفكير الحكيم هادو من اسباب النجاح.
3: ايوا سيدي الله يوفقني في هذه المهمه الجديده، وثيق بيا راني ما غاديش نبخل باي مجهود من اجل نجاح الاعمال وتطويرها.
2: ما عندي ادنى شك في كفاءتك. نرجعوا لحديثنا المهم، انا باغي عرس ولادنا يكون حديث الناس في جميع الاوساط. انت تامر وما تضرب حسابك حتى لحاجه. سي عمر مبروك مبروك اخاي، هذا اسعد يوم في حياتي
3: وفي حياتنا كلنا. ربي حقق المراد وخلانا بالحياه حتى نشوفوا هذا النهار. هذه ليله مبروكه.
4: شوفي شوفي الحجه الطام، غري لهما تبارك الله عليهم تريات شاعلين، هي مواتيه وهو مواتيها.
5: ربي يحفظهم ويسعدهم وينور طريقهم يا ربي ويزول الشر.

0: Je t'adresse cette lettre. C'est la première et c'est bien la dernière. À présent, nous sommes séparés, avec la promesse de conserver une amitié candide. Ali m'a dit que tu t'es mariée. Ta cousine est sublime. Je te félicite du fond du cœur. أهنئك من كل قلبي. أما عن أخباري، فقد قررت السفر إلى أمريكا للتخصص في جراحة القلب بواسطة الليزر. الدراسة تتطلب مني سنتين أو أكثر، وربما أستقر هناك إلى الأبد، لأنني لم أعد أطيق البقاء في مدينة تذكرني بأيامنا. وداعا، جاكلي.
1: أشقنت.
2: كتبارك لينا بالعرس وكتقول هي مسافرتكم اللي قريتها في أمريكا وربما تستقر هناك للأبد. تفضلي تقريبا.
1: لا لا لا، ماشي مهم، الله يعاونها. أش كدير؟ علاش قطعتيها؟

0: قام بتشخيص الأدوار الممثلون والممثلات
1: فاطمة بن مزيان،
0: نعيم المشرقي،
1: محمد أحمد البصري،
0: المحجوب الراجي،
1: رشيد الحرار،
0: صفية الزياني،
1: أحمد الناجي،
0: الشعبية العذراوي،
1: عبد الله العمراني،
0: بن عبد الله الجندي،
1: محمد رشدي،
0: محمد خدي،
1: حسن مكيات،
0: بشرى وينتي.
1: إكرام
0: بالاشتراك مع
1: غنية الغاشي،
0: حميد زيان،
1: الحسين الحايل،
0: علي جمال.
2: أيها السادة، كنتم في الاستماع إلى الحلقة الأخيرة من المسلسل الاجتماعي السنيورة جاكلين عن قصة للا جاكلين للأستاذ الحسين دراجي. اقتبسها بتصرف وكتب الحوار وأخرجها محمد أحمد البصري، قام بتنفيذ الإخراج حميد زيان، المونتاج والمكساج محمد النواشي، منير الوردي، يونس الصديقي. إلى اللقاء مع مسلسل جديد بحول الله.

0: اسمو احمد، ما كان صاحبك هاي؟
1: الا كنتي جاي معول على شي وثيقه اداريه، عول على قهيوم من تحت الطبله.
0: كيفاش ما فهمتش؟
1: هذا المسؤول ديال هذه المصلحه طلب مني الرشوه باش ناخذ الوثيقه ديالي.
2: ايوا انت شنو درتي؟
1: وفي النظريه ديالك اش غندير؟ انا راه باغي نخطي غار عادي باش نتهنى من طلوع الهبوط.
0: بلاتي اخويا، دابا انت علاش تعطي هذه الرشوه هادي؟ انا راه كنعرف شي ناس من العائله ديالي حتى ما وقع لهم نفس هادشي اللي وقع لك، ولكن فاش اتصلوا بالخط المباشر ديال رئاسه النيابه العامه خداو حقهم وبالقانون. انت اتصل وقت ما بغيتي وبلغ على اي واحد طلب منك الرشوه.
1: اجي وانا ما غادي يكون عندي حتى شي مشكل ولا مسؤوليه الا بلغت.
0: لا ما تخافش، حيت القانون كيحمي المبلغين وزيدون هاد الامور راه كتمشي بسريه تامه، ام الفعله كيشدوه في حاله التلبس.
1: ايوا
0: ايوا بتليفونك غيتخاد القرار بسرعه. ايوا عيط على هاد النمره. طيب 05 37 71 88 88. ربي معك.
3: رئاسة النيابة العامة لما كتستقبل اتصالاتكم كتحيلها مباشرة على النيابات العامة المختصة في المحاكم واللي كيتواصلوا معكم في الحين.
0: عمر راسي اش درتي في القضية ديالك؟
1: سي هشام الله يكثر خيرك، الناس ديال الخط المباشر قاموا بالواجب وريقتها وشديتها وبلا رشوة، وهذاك راهم شدوه وغادي ينال الجزاء ديالو.
3: محاربة الرشوة مسؤوليتنا جميع، ومن واجبنا نبلغوا عليها رئاسة النيابة العامة على الرقم اللي مخصص لهذا الغرض 05 37 71 88 88.
4: إذاعة الداخل الجهوي على الموجة 89.3 FM، إذاعة كل الأجيال والأذواق.
5: اكتشفوا SNRT News منصتكم الإخبارية الجديدة التي توفر لكم المعلومة الموثوقة. SNRT News تغطية واسعة لكل الأخبار والمواضيع التي تهمكم، أخبار السياسة، الاقتصاد، الثقافة، الرياضة. عيشوا تجربة جديدة في تصفح الخبر الموثوق وزوروا موقع www.snrtnews.com أو صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي، وحملوا الآن تطبيق SNRT نيوز. SNRT نيوز، الخبر اليقين من المصدر.
6: ده وقتنا، يالتنا نعودوا حاضرين، نسجلوا درك ونعدلوا اللي علينا.
7: خلق بعد واليوم دور علينا احنا، ذا حقنا ما نتركوه يمرق من يدينا.
8: ما تسكرولي وتوخب، نعود حاضرة ياك نسمع صوتي. ذا وقت لا نوفيل جينيراسيون، نسجلوا اليوم وناخذوا الاكسيون.
6: ذا وقتنا، وقت جديد نعودوا فيه حاضرين، ياك بلدنا يتقدم للقدام.
9: نسجل اليوم في اللوائح الانتخابية، ياك غدا نقدو نعبرو عن أصواتنا بكل حرية. راهو التسجيل مفتوح من 15 ماي ل 13 يونيو عبر الموقع الإلكتروني www.listelectoral.ma، وما اللي في مكاتب التسجيل اللي مفيش قبل أسبوع كامل.
10: إذاعة المملكة المغربية في الداخل، شبكة برامجية منوعة.
11: برامج حوارية خدماتية،
10: لقاءات تفاعلية وتواصلية،
11: تغطيات إخبارية،
10: وبرامج شاملة تغطي مجالات الدين والثقافة والفن والرياضة.
11: إذاعة الداخل الجهوية، إذاعة كل

0: الأجيال والأذواق.
1: فرجة أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور و بلاي ستور. فرجة أحسن فرجة.
2: المجلس العلمي لوادي الذهب بتنسيق مع إذاعة الداخل الجهوية يقدم برنامج بسيرته تستقيم الحياة. سلسلة حلقات إذاعية تعنى بالسيرة النبوية العطرة بمناسبة مرور 15 قرنا على ميلاد الرسول صلى الله عليه وسلم.

بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعي إذاعة الداخلة الجهوية، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم في لقاء جديد يتجدد فيه الشوق إلى سيرة خير الورى، وتنفتح فيه القلوب على نور المصطفى صلى الله عليه وسلم في برنامجكم بسيرته صلى الله عليه وسلم تستقيم الحياة، الذي يشرف عليه المجلس العلمي الجهوي لجهة الداخلة وادي الذهب. فأهلا وسهلا بحضراتكم من جديد. ترافقكم عبر هذا الأثير فاطمة الصغاري، مرشدة منسقة بالمجلس العلمي الجهوي لجهة الداخلة وادي الذهب. مستمعين الأفاضل، تناولنا في الحلقة الماضية حديثا عن نقد الصحيفة الظالمة، تلك الوثيقة الجائرة التي أرادت قريش بها أن تحاصر الدعوة وتخنق أنفاس الحق، فإذا بالله سبحانه يجعل كيدهم في نحورهم، ويبدل بعد الشدة فرجا وبعد الحصار انفراجا. واليوم نطوي صفحة لنفتح صفحة أخرى من صفحات السيرة المشرقة، نرى فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم ثابت القلب عالي الهمة، يحمل رسالته إلى الناس ويعرض الإسلام على الوفود والقبائل في مواسم الحج، يلتمس للحق قلوبا تعيه وللنور أرواحا تهتدي به. إنه مشهد عظيم تتجلى فيه معاني الصبر وسمو العزيمة وحسن التوكل على الله. فلنصغي معا مستمعي الأعزاء إلى هذا الفصل المضيء من سيرة خير البرية صلى الله عليه وسلم، لعلنا نخرج منها بزاد من الإيمان ونور من اليقين. فالسيرة النبوية مدرسة تهذب النفوس وتزكي القلوب. نعم، نقرأها فنلمس سنن الله في تدبير الأمور، ونبصر كيف يثبت أهل الإيمان ويعلى شأنهم، فتطمئن بها القلوب ويرسخ فيها اليقين، كما قال تعالى: لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. فبقدر ما نقبل عليها تدبرا وفهما وتدريسا، يزداد إيماننا ويصفو يقيننا، ونمضي على الدرب ببصيرة نيرة ويقين لا يتزعزع. نقتفي أثر النبي صلى الله عليه وسلم، نسير على خطاه ونستمسك بهديه، فنجد فيه نورا يهدينا وسبيلا يبلغنا مرضات الله. مستمعين الأفاضل، لما ضيقت قريش على النبي صلى الله عليه وسلم وآذت أصحابه وسعت في صد الناس عن سماع الحق، لم يتوقف صلى الله عليه وسلم عن بلاغ رسالته، لأنه يعلم أن هذه الدعوة أمانة من الله، امتثالا لقول ربه عز وجل: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك. فلم يكن صلى الله عليه وسلم ينتظر الظروف المثالية، بل كان يصنع من المحن فرصا ومن التضييق أبوابا جديدة للنور. وكان موسم الحج يومئذ يجمع قبائل العرب من شتى الأنحاء، فرأى النبي صلى الله عليه وسلم فيه ميدانا فسيحا للدعوة، فكان يخرج إلى منازل القبائل ويدخل على الوفود ويقول لهم: يا أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. فكانت دعوته صلى الله عليه وسلم واضحة، شعارها التوحيد وغايتها فلاح الإنسان في الدنيا والآخرة. ولم يكن يطلب صلى الله عليه وسلم من الناس مالا ولا جاها ولا ملكا ولا سيادة، بل كان يقول عليه الصلاة والسلام: من يؤويني، من ينصرني حتى أبلغ رسالة ربي وله الجنة. وهذا يظهر أن الرسالة لم تكن مشروعا شخصيا للرسول الأكرم، بل هداية للبشرية لها. وقد قال تعالى: وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا.
فقد عرض نفسه صلى الله عليه وسلم على بني عامر بن صعصع فقالوا له: إن نحن بايعناك ثم أظهرك الله، أيكون لنا الأمر من بعدك؟ فقال عليه الصلاة والسلام: الأمر لله، يضعه حيث يشاء. فأعرضوا عنه لأنهم أرادوا الدنيا قبل الهدى. وهنا نفهم قول الله تعالى منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة. وعرض نفسه صلى الله عليه وسلم على بني شيبان بن ثعلبة، وكان فيهم رجال من أهل الرأي والحكمة، منهم مفروق بن عمرو وهانئ بن قبيصة والمثنى بن حارثة، فأعجبوا بكلامه، ولكنهم قالوا كذلك: إنا بيننا وبين فرس عاد ولا نريد أن ننقضه، فانصرفوا. وهكذا يعرف بعض الناس الحق، ولكن يحول بينهم وبين اتباعه خوف المصالح. ومن أشد ما يؤلم في هذا الحدث من أحداث السيرة أن أبا لهب، وهو عم النبي صلى الله عليه وسلم، كان يتبع النبي صلى الله عليه وسلم في المواسم، فإذا دعا الناس قال: لا تصدقوه. وفي هذا تتجلى سنة الصراع بين الحق والباطل، وقد قال تعالى: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم لم ييأس، بل ظل يعرض دعوته عاما بعد عام، وينتقل من قبيلة إلى أخرى. وهذا معنى قول الله تعالى: فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل. ثم جاء الفرج من حيث لا يحتسب الناس. ففي أحد المواسم لقي النبي صلى الله عليه وسلم نفرا من الخزرج من أهل يثرب، منهم أسعد بن زرارة ورافع بن مالك وعوف بن الحارث، فجلسوا إليه فتلا عليهم القرآن، فوقع نوره في قلوبهم، وقال بعضهم لبعض: هذا والله النبي الذي كانت تهددنا به اليهود، فلا يسبقنكم إليه أحد. فآمنوا به ورجعوا إلى يثرب دعاء يبلغون أهل يثرب ما سمعوا من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن هنا بدأ تحول عظيم في التاريخ. فبعد هذا اللقاء جاءت بيعة العقبة، ثم الهجرة، ثم قيام دولة الإسلام في المدينة المنورة. وهكذا يعلمنا الله تعالى أن الثمرة الكبيرة قد تبدأ ببذرة صغيرة، وأن الفرج قد يخرج من أبواب لا يتوقعها أحد. مستمعين الكرام، إن هذا الحدث يربينا على أن الدعوة إلى الله بالخصوص لا تعرف اليأس، وأن لكل جهد ثمرة، وأن الفرج يأتي بعد الشدة، والنور يولد من رحم الظلمات، وأن من صدق مع الله بلغه الله غايته. فلا تحتقر كلمة حق، ولا تستصغر جهدا صالحا. فرب كلمة قالها النبي صلى الله عليه وسلم في خيمة من خيام الحج غير

0: قطعت مسار أمة إلى يوم القيامة. وفي الختام مستمعي الكرام، تتجلى في عرض رسول الله صلى الله عليه وسلم الإسلام على الوفود عظمة هذا الدين وصدق حامله وثبات دعوته، دعوة لم تبنى على إكراه ولا سلطان، وإنما قامت على البلاغ المبين كما أمر الله تعالى: فإنما عليك البلاغ وعلينا الحساب. وقد قال سبحانه: ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. نعم، لقد مضى النبي صلى الله عليه وسلم يطرق القلوب ويخاطب العقول، لا يثنيه صد ولا يوقفه أذى، مستمسكا بوعد ربه، واثقا بأن الهداية بيده وحده جل وعلا: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. فكانت كلماته صلى الله عليه وسلم نورا يسري في الآفاق، حتى أثمرت تلك اللقاءات رجالا حملوا راية الإسلام ونصروا الدين وبدلوا وجه التاريخ، رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين. وما أحوجنا مستمعي الكرام اليوم إلى الاقتداء بهديه صلى الله عليه وسلم، فقد قال عليه الصلاة والسلام: بلغوا عني ولو آية. وقال أيضا: لئن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. فالدعوة أمانة، والبلاغ رسالة، والصبر سبيل، والعاقبة للمتقين. فصلى الله وسلم وبارك على من أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة، وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها. اللهم اجعلنا من المتمسكين بهدي نبيك، السائرين على سيرته، المقتفين أثره في السر والعلن، وارزقنا صدق الاتباع وحسن الاقتداء، وثبتنا على سنته حتى نلقاك، واحشرنا في زمرته، واسقنا من حوضه شربة لا نظمأ بعدها أبدا، إنك ولي ذلك والقادر عليه. مستمعي الكرام، أودعكم على أمل اللقاء بكم في حلقة قادمة بإذن الله. إلى ذلكم الحين، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: المجلس العلمي لوادي الذهب بتنسيق مع إذاعة الداخل الجهوية يقدم: برنامج بسيرته تستقيم الحياة. سلسلة حلقات إذاعية تعنى بالسيرة النبوية العطرة بمناسبة مرور 15 قرنا على ميلاد الرسول صلى الله عليه وسلم.

0: فرجة، أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور و بلاي ستور. فرجة، أحسن فرجة.
1: إذاعة المملكة المغربية في الداخل، شبكة برامجية منوعة.
2: برامج حوارية خدماتية.
1: لقاءات تفاعلية وتواصلية.
2: تغطيات إخبارية.
1: وبرامج شاملة تغطي مجالات الدين والثقافة والفن والرياضة.
2: إذاعة الداخل الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.

0: إذاعة الدخلة في موسمها الجديد، برامج متنوعة، أخبار، تغطيات، قرب، تواصل وإمتاع. إذاعة الدخلة على الموجة 89.3 FM.
1: أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور وبلاي ستور. فرجة، أحسن فرجة.
2: حديث المجلس العلمي.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. مستمعين الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يتجدد لقاؤنا معكم على أثير إذاعة الداخل الجهوية. موضوعنا اليوم إن شاء الله سيكون حول السيرة النبوية، باعتبارها مصدراً من مصادر تدبير الشأن العام، وذلك في إطار مشروع خطة تسديد التبليغ التي تهدف إلى ربط العبادة بثمراتها، ليتحقق للمسلم الحياة الطيبة الموعودة في قوله تعالى: من عمل صالحاً من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. فكما هو معلوم أن السيرة النبوية مصدر للعبادات والمعاملات وسائر الطاعات، وهي أيضا مصدر لتدبير الشأن العام. وسبق الحديث في دروس سابقة أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما استقر بالمدينة وشرع في تأسيس المجتمع على أركان ودعائم الشريعة الإسلامية، مبتدئا ذلك ببناء المسجد النبوي الجامع لأمر المسلمين، ثم الإخاء القائم على التكافل الاجتماعي وإذابة الفوارق بين أهل المدينة والوافدين عليهم ليغدوا أمة واحدة متآلفة، ثم كتابة الصحيفة الموحدة لأهل المدينة على أساس المواطنة الحقة على اختلاف أعراقهم وأديانهم. ثم كان من جملة ما شغل بال الرسول صلى الله عليه وسلم بالمدينة تحرير اقتصاد المسلمين، من المعاملات الجاهلية التي يتم في

ذهب إلى سوق فنظر إليه فقال: ليس هذا لكم بسوق. ثم رجع إلى سوق إلى السوق فطاف فيه، رجع إلى السوق الأول أي سوق النبيط فطاف فيه، ثم قال: هذا سوقكم، فلا ينتقصن ولا يضربن عليه خراج. وقد جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: بأبي أنت وأمي، إني قد رأيت موضعا للسوق، أفلا تنظر إليه؟ قال صلى الله عليه وسلم: بلى. فقام معه حتى جاء موضع السوق، فلما رآه أعجبه وركضه برجله الشريفة، ثم قال: نعم سوقكم هذا، فلا ينتقصن ولا يضربن عليه خراج. ونستفيد من هذا الحدث أمورا منها، أي هذا الحدث وهو المذكور في النصوص السابقة، نستفيد منه أمور. أولها أن النبي صلى الله عليه وسلم اهتم بشأن السوق والمال، اهتم بشأن السوق والمال، لأن المال عصب الحياة، وبه تقوم مصالح العباد، وبه تقوم مصالح العباد. الثاني، المستفاد الثاني، ورد في كتب السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدخل السوق ويتفقد معاملات الناس، ويعلمهم أحكام البيع والشراء حتى تكون موافقة للشرع. فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على صبرة من طعام، أي كومة من طعام، فأدخل يده فيها فنالت أصابعه بللا، فقال: ما هذا يا صاحب الطعام؟ قال: أصابته السماء يا رسول الله. قال: أفلا جعلته فوق الطعام كي يراه الناس؟ ثم قال عليه الصلاة والسلام: من غش فليس مني. فدل هذا الحديث النبوي الشريف على أن النبي صلى الله عليه وسلم قام بالحسبة في هذا السوق بنفسه، وصحح للناس أخطاءهم، وعلمهم فقه المعاملات، أي فقه المعاملات من بينها البيع والشراء. فليس المقصود من إنشاء السوق مجرد توفير مكان للبيع والشراء، بل المقصود الأعظم إقامة سوق تقوم على الأخلاق، وتبنى على الصدق والأمانة والوفاء. ولذلك وجه النبي صلى الله عليه وسلم أهل السوق إلى مكارم الأخلاق، فقال عليه الصلاة والسلام: رحم الله رجلا سمحا إذا باع وإذا اشترى وإذا اقتضى. وقال صلى الله عليه وسلم: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كتما وكذبا محقت بركة بيعهما. وفي هذا توجيه نبوي إلى تحقيق الرضا بين المتبايعين، وصيانة الحقوق، وبناء المعاملات على الصدق والوضوح وطيب النفس. إن السوق مرآة أخلاق المجتمع، فإذا صلحت أخلاق أهله صلح حال السوق، وإذا فسدت أخلاق أهل السوق فسد السوق، وإذا غلب الصدق عمت البركة، وإذا شاع الغش نزعت الخيرات ومحقت البركات. ونستفيد كذلك مما تقدم أن المال من الضروريات الخمس التي تجب المحافظة عليها، وهي من صميم الشأن العام الذي تتولى الدولة تدبيره حفاظا على مصالح التجار والمستهلكين على السواء، وضمانا لتنقل الأموال بين الناس بالطرق المشروعة، بعيدا عن الربا، وبعيدا عن الغش، وبعيدا عن الخلابة، وكل بيع يقوم على البطلان والجهالة. كما نستفيد أن ضمان الجودة ومراقبة الأسعار ومحاربة الغش في الأسواق من مسؤوليات الدولة، كما رأينا من فعل النبي صلى الله عليه وسلم وكل من تولى الحسبة في سوق المدينة بعده، كعمر بن الخطاب والشفاء أم عبد الرحمن بن عوف وسمراء بنت نهيك الأسدية وغيرهم. واستعمل النبي صلى الله عليه وسلم سعيد بن العاص بن أمية على سوق مكة،
والحسبة

0: من الولايات العامة التي هي من وظائف الدولة في الشأن العام، وهي القيام بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالتوعية والقانون والزجر، بما يحقق العدل ويحفظ الحقوق للبائع والمشتري، لقوله تعالى: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويامرون بالمعروف وينهون عن المنكر. وبهذا ندرك قيمة وجود الأخلاق في السوق ووجوب صيانتها من المفاسد وحمايتها من الغش والغلول. قال تعالى: ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة. ويطلق الغلول على الخيانة في المال مطلقا. وهكذا أيها المستمعين والمستمعات، أرسل النبي صلى الله عليه وسلم دعائم السوق على معايير عدة، من بينها التضامن والتآلف والصدق والبركة والتعاون على البر والتقوى وعلى أساس المساواة في الحقوق والواجبات، وعلى ضمان الاستقرار المادي والمعنوي، وعلى العدالة الاجتماعية واحترام الآخرين في أموالهم وتجارتهم. فعاش ذلك الجيل الفريد الذي يضرب به المثل الحياة الطيبة في جميع مرافق الحياة بما فيها السوق، وأشاعوا معانيها في العالمين، وليس ذلك ببعيد على من سلك نهجهم واستن بسنتهم. اللهم اجعلنا ممن سلك نهجهم واستن بسنتهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: حديث المجلس العلمي.
2: فرجة أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور وبلاي ستور. فرجة، أحسن فرجة.
3: إذاعة الداخلة، أنيس المستمعين وإبحار في عالم الثقافة والفن.
4: إذاعة الداخلة، غوص في الذاكرة وسبر لأغوار الثقافة الحسانية.
3: تابعونا على الموجة 89.3 FM.

برامج إذاعة الداخلة في موسمها الجديد، قرب، تواصل وتنوع. إذاعة الداخلة الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.

0: سيداتي وسادتي، نرفع على مسامع حضراتكم آذان صلاة المغرب حسب توقيت مدينة الداخلة ونواحيها. تقبل الله صلاتكم.
1: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن

على الفلاح، حي على الفلاح، الله أكبر، الله أكبر.

استمعتم لأذان صلاة المغرب حسب توقيت مدينة الداخلة ونواحيها. تقبل الله صلاتكم بمزيد من الأجر والثواب.

0: شنو اللي غيرت اس ان ار تي لايف في حياتكم؟
1: مع اس ان ار تي لايف مسلسل اللي نبغي معايا منين ما قست.
2: مع اس ان ار تي لايف الفراجة النتائج واخبار الرياضة في البنتي معايا ديما.
3: اخبار بلادي واش طاري في العالم في طابلت ولا تليفون نتبعهم في كل وقت مع تايم شيفتينغ لاس ان ار تي لايف.
4: ندي معايا اخبار وفن وتراث بلادي في الغربة مع باقة اس ان ار تي لايف.
0: اكتشفوا خدمة اس ان ار تي لايف عبر موقع www.snrtlive.ma والتطبيق المجاني، واستمتعوا بباقة قنوات الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة المغربية أينما كنتم في العالم، متوفرة على بلاي ستور وأب ستور.
5: ده وقتنا يالتنا نعودوا حاضرين نسجلوا درك ونعدلوا اللي علينا
6: خلق بعد، واليوم دور علينا احنا، ذا حقنا ما نتركوه يمرق من يدينا.
7: ما تسكرولي وتوخض، نعود حاضرة ياك نسمع صوتي. ذا وقت لا نوفيل جينيراسيون، نتسجلوا اليوم وناخذوا لاكسيون.
8: ذا وقتنا وقت جديد، نعودوا فيه حاضرين ياك بلدنا يتقدم للقدام.
9: نسجل اليوم في اللوائح الانتخابيه ياك غدا نقدروا نعبروا عن اصواتنا بكل حريه. راهو التسجيل مفتوح من 15 مايو ل 13 يونيو عبر الموقع الالكتروني www.listelectoral.ma. هما اللي في مكاتب التسجيل اللي مفيز قبل اسبوع كامل.
10: إذاعة المملكة المغربية في الداخل، تواصل على مدار الساعة.
11: فرجة أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور أو بلاي ستور. فرجة أحسن فرجة.
12: إن الذي ملأ اللغات محاسنا جعل الجمال وسره في الضاد. إشراقات لغوية. برنامج أسبوعي يرصد الجمال في ثراء وبهاء اللغة العربية.

مشرفا على البرمجة والإنتاج جنى الهاشمي. ومن وراء القمطر الفني لتأمين إيصال الصوت وإدفاع حلة إخراجية بديعة على هذه الحلقة نعيمة أبيدار.

لغة الضاد يا سحر البيان إذا سرى في الحرف أزهر وانتنى متعطرا، هي موطن الإبداع حين نصوغها فتفيض في قلب الجمال تنورا. بحروفها ارتفع التراث منارة، وبنورها بقي الزمان معبرا. أيها الأحبة الكرام، الأماجد، عشاق الكلمة الجميلة وسعين إلى متعة البيان وصفاء التعبير على اللسان، نقرئكم السلام مرحبين بأسماعكم الطيبة، شاكرين لكم وفاءكم وتفاعلكم. سلام من اللغة إليكم ومن الحرف العربي الذي ما زال منذ قرون طويلة يحمل مشاعل الفكر

والجمال. أهلا بكم في حلقة جديدة متجددة من برنامجكم إشراقات لغوية، البرنامج الذي نحلق فيه معا مع أسرار العربية ونقترب من روعة مفرداتها ودقة تراكيبها وجمال صورها، لنكتشف معا أن اللغة ليست مجرد وسيلة تواصل، بل هي هوية وثقافة وذاكرة أمة. في هذه الرحلة اللغوية التي نتغياها ممتعة رفقتكم، سنفتح نوافذ على البيان والشعر والأدب والبلاغة، ونستضيء بأقوال المبدعين عل الكلمة الطيبة تنير العقول وتهذب الأرواح.

0: نعالج المحراب الأثيري لهذه الحلقة بمساهمة الأستاذ محمد سجدي من الجديد الذي سيتحفنا ممنونا بجانب لغوي يتعلق بالألفاظ التي تجمع بين المعنى وضده في الكلمة ذاتها.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعي البرنامج الراقي إشراقات لغوية الأجلاء الكرام، طابت أوقاتكم بكل خير وسلام من الله عليكم ورحمته وبركاته. يسعدني أنا محمد ساجدي من مدينة جديدة مشاركتكم عبر أثير هذه الإذاعة المحترمة لنغوص معا في جمال اللغة العربية وطرائفها، ونقف اليوم عند ظاهرة بديعة من سنن العرب في كلامهم، وهي تسمية المتضادين باسم واحد، أو إن شئنا فلنقل حين يجتمع الضدان في لفظ واحد. أيها الأحبة الأكارم، كيف يمكن لكلمة واحدة أن تحمل النور والظلام، أو اليقين والشك، أو العطش والارتواء؟ إنها العربية لغة إذا تكلمت أدهشت، وإذا أوجزت أبدعت. فالكلمة الواحدة قد تحمل المعنى وضده في آن واحد في مشهد لغوي مدهش لا يتأتى فهمه إلا بالسياق والذوق العربي الأصيل. ولنبدأ بمثال شهير وهو الجول. هذه الكلمة التي تبدو بسيطة تحمل في طياتها سرا عجيبا، فهي تطلق على الأبيض كما تطلق على الأسود، فإن سمعتها في وصف لم تفهم المراد إلا من سياق الكلام، وكأنها تختبر فطنتك قبل أن تمنحك معناها. ومنها أيضا الصريم، يقال لليل إذا اشتد ظلامه كما تقال للصبح إذا انصرم عنه الليل، فهي لفظة تقف على الحد الفاصل بين العتمة والنور، وبين نهاية وبداية، بين انقضاء وابتداء. وكذلك كلمة الخيلولة، فهي تدور بين الشك واليقين، وكأنها تصور تلك اللحظة التي يتردد فيها القلب قبل أن يستقر، أو يستقر بعد أن تردد. وكذلك كلمة الزوج، فهي ففيها من الاتساع ما يجعلها تشمل الذكر والأنثى، فلا تقيد بجنس، بل تعبر عن الازدواج والاقتران، وهو معنى جامع يتجاوز التفريق. ونأتي إلى كلمة القانع، وهنا روعة أخرى، فهي تطلق على السائل الذي يطلب كما تطلق على الذي لا يسأل القانع بما لا يسأل القانع بما عنده، فهي كلمة تجمع بين الطلب والرضا بحسب المقام. وكذلك كلمة الناهل، فهي تطلق

يطلق على العطشان ويطلق كذلك على الريان المرتوي، وكأن الكلمة تحكي قصة كاملة، بداية الحاجة ونهايتها. وأخيرا الند، وهو من الألفاظ العميقة إذ يأتي بعد المثل، كما يأتي إذ يأتي بمعنى المثل كما يأتي بمعنى الضد. ومن هذا الباب جاء قول الله سبحانه وتعالى: وتجعلون لله أندادا، أي تجعلون له أمثالا يشابهونه أو أضدادا تعارضه. وكلا المعنيين يحمل إنكارا شديدا وبطلانا بينا. أيها المستمعون الكرام، ما سر هذه الظاهرة؟ إنها ليست عبثا لغويا، بل هي دليل على سعة العربية ومرونتها، حيث لا يحبس المعنى في اللفظ بل يستنبط من السياق، فتصبح الكلمة كأنها وعاء يحمل معنيين متقابلين، يختار السامع أحدهما بعقله وذوقه. إنها دعوة إلى التأمل، إلى التدبر، إلى أن نصغي للكلمة، لا بإذننا فقط، لا بأذننا فقط، بل بقلوبنا وعقولنا. وخلاصة القول: تسمية المتضادين باسم واحد ليست تناقضا، بل ثراء بياني، وهي شاهد على عبقرية العرب في التعبير، حيث تختصر الكلمة الواحدة طريقين متعاكسين، وتترك لك حرية الفهم. وفي ختام حلقتنا، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: تعلموا العربية فإنها تثبيت أو تثبت العقل وتزيد في المروءة، ومعناه تعلموا اللغة العربية لأنها تقوي العقل وتزيد من المروءة والشهامة. بهذه القولة العميقة الدالة استهل المستمع الكريم عبد الله العويسي من المملكة العربية السعودية مشاركته، وختمها بلغز نثري سعيا منه لاختبار ذكاء المستمعين. يقول هذا اللغز:

ذهبت امرأة إلى القاضي تشتكي زوجها، فقال لها القاضي: أين زوجك؟ فقالت: إنه هنا بين الحضور. فقال لها: ما اسمه؟ فقالت: ثالث سبعة وثمان. فقال القاضي: احضر يا فلان. فما اسم زوج المرأة؟ أعيد اللغز: ذهبت امرأة إلى القاضي تشتكي زوجها، فقال لها القاضي: أين زوجك؟ فقالت: إنه هنا بين الحضور. فقال لها: ما اسمه؟ فقالت: ثالث سبعة وثمان. فقال القاضي: احضر يا فلان. فما اسم زوجي المرأة؟ لكم مستمعين مهلة للتفكير، راجيا لكم الاهتداء لفك هذا اللغز الذي أشير لمساعدتكم أن نحله في الألفاظ فقط. حظا وافرا وتوفيقا أتمنى لكم.

إذن أكيد مستمعتنا مستمعين الكرام قد اهتديتم إلى فك اللغز، فالاسم هو عثمان لأن ثالث سبعة وحرف العين، وحين نضيف ثمان تصبح عثمان.

0: من إقليم شتوكا أي تباها بجهة سوس ماسا. توصل البرنامج من صاحب المبادرة المتميزة حلم الأستاذ إبراهيم جنى وهي تحمل اسمه. توصل البرنامج بشريط ضمنه باقة معبرة وجميلة من الأقوال بصوته مما جاء فيه
1: من روائع الأقوال. سئل أحدهم: من أسعد الناس؟ قال: من أسعد الناس. إذا أردت أن تعيش سعيدا فلا تحلل كل شيء، ولا تفسر كل شيء، ولا تدقق في كل شيء، تجاهل كثيرا. فإن الذين حللوا الألماس وجدوا أصله فحما. عجبت لمن يغسل وجهه عدة مرات في النهار ولا يغسل قلبه مرة واحدة في السنة. لا تسمح للعالم بأن يغير ابتسامتك، بل اجعل ابتسامتك تغير العالم. ليس كل هادئ خالي البال، وليس كل صامت لا يبالي. ففي الهدوء والصمت ألف حكاية وحكاية.
0: الدفء المنبعث من حنان الأصدقاء كفيل أن يشفي أوجاعنا وجروحنا جميعها. قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: لولا إخوة يتخيرون أطايب الكلام كما يتخيرون أطايب التمر لما أحببت البقاء في الدنيا. ويقول الشافعي: لولا صحبة الأخيار ومناجاة الحق تعالى بالأسحار ما أحببت البقاء في هذه الدار. وقال آخر: من أراد أن يعطى الدرجة العليا يوم القيامة فليصاحب في الله. هنيئا لنا ببعضنا أهلا وأحبة وأصدقاء وإخوة في الله. أسأل الله تعالى أن يحفظكم ويسعدكم ومن معكم، وأن يديم تواصلنا ومحبتنا في الله. شكرا لك المستمع الكريم آلاء الشاطبي من دبي بالإمارات العربية المتحدة. وقد ختمت مشاركتها بطرفة من طرائف تراث العربي تقول:

لأعرابي أربع نساء، وكن يعنفنه دائما، وفي أحد الأيام غضبن عليه وضربنه ضربا مبرحا مؤلما، ثم حملنه خارج الدار اثنتان من رجليه واثنتان من يديه أمام مرأى أحد أصدقائه، وبعد يومين رآه يشتري جارية فقال له: ما هذا؟ أما يكفيك ما جرى لك من نسائك الأربعة؟ فقال له: ألم ترى كيف كنا

يحملنني ورأسي مدلى على الأرض، لقد اشتريت الخامسة لتمسك رأسي كي لا يتهشم.

0: الشاعر سعيد التشفيني الذي ألهمه جمال مدينته الجديدة يعد واحدا من الأسماء الفاعلة في المشهد الثقافي المغربي، إذ جمع بين كتابة الكلمة الغنائية والشعر الموجه للطفل، وكرس يراعه للرقي بالذوق الفني والارتقاء بالحس اللغوي والجمالي، وهو عضو في الرابطة المغربية للشعر الغنائي والشعر المعاصر، كما يعد من الأعضاء المؤسسين لجمعية أصدقاء ابن زيدون للشعر والثقافة والفن والبيئة، وقد ترك بصمة واضحة في خزانة الإذاعة الوطنية من خلال كتابته لكلمات عدد من الأغاني الوطنية والوجدانية المتميزة، من بينها نهر الجمال وجمال البادية ويا خالق الإنسان، وهي أعمال مع غيرها حملت نفسا شعريا رقيقا وصورا تنبض بالإحساس والجمال، ولم يتوقف الطفل عناية خاصة فأبدع مجموعة من الأناشيد منها أغاريد، كما كتب مسرحيات شعرية للأطفال مثل حكاية أسد وفارس الصحراء وعندما يتكلم الصغار، واضعا نصب عينيه غرس القيم النبيلة وتنمية الذائقة الفنية لدى الناشئة. وطاقم البرنامج سعيد غاية السعادة بانضمام هذا الصوت الشعري المرهف إلى منتدى هذا الأثير اللغوي، إذ يشاركنا في هذه الحلقة من برنامجكم إشراقات لغوية بمقطع شعري موسوم بعنوان عيون الغيد، عبر فيه عن تصوره للشعر ورؤيته لدوره في تهذيب الوجدان وصقل اللسان، مؤكدا أن الشعر رسالة جمال ومعنى قبل أن يكون مجرد وزن وقافية. فلننصت مستمعين الأعزاء إليه وهو يحلق بالكلمة في فضاءات الإحساس بنبراته الصوتية الدافئة التي تترك في نفس المتلقي أثراً جمالياً آسراً لا يقاوم.
1: يا من يسائلني في الشعر معذرة، لا زلت أجهل كيف الشعر قد حضر. إني عشقت فأمس الشعر خاطرتي، بوحي وأغنيتي، وبات لي قدر شعري، تراه على وجهي وتقرأه في أعيني وترى المعنى بها صورا. فانظر إلي بعين الصدق عن كثب، واقرأ بقلبك واسمع ما عساك ترى. لا أكتب الشعر إلا حين يكتبني، ولست أحضره إلا إذا حضر. يأتي إلي غناء عبر سانحة، ملحنا من دوال الحب معتصرا. ألقاه في فرح، ألقيه في مرح، أضمه ضمة

هكذا مستمعاتنا مستمعينا نصل وإياكم إلى ختام هذه الحلقة من برنامجكم إشراقات لغوية، تلك الإشراقات التي نحاول بمعيتكم وعبر مساهماتكم ممنونين أن نعيد للحرف العربي بعد بريقه وألقه وإشراقه، وللكلمة الجميلة مكانتها في زمن الضجيج وصناعة التفاهة وركاكة التعبير بلغة الضاد. شكرا لكم على طيب المتابعة وحسن الإصغاء، والشكر موصول لكل من يؤمن بأن اللغة العربية ليست مادة تدرس أو يعبر بها فحسب، بل روح تعاش وجمال يتذوق ورسالة حضارة لا تنطفئ. إلى لقاء قادم مع إشراقة جديدة وموضوع جديد وحرف عربي يواصل العطاء. دمتم أوفياء للغة الضاد، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

0: مشرفا على البرمجة والإنتاج جنى الهاشمي. ومن وراء القمطر الفني لتأمين إيصال الصوت وإضفاء حلة إخراجية بديعة على هذه الحلقة نعيمة أبيدار.
1: فرجة أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور وبلاي ستور. فرجة أحسن فرجة.
2: برامج إذاعة الداخلة في موسمها الجديد، قرب تواصل وتنوع. إذاعة الداخلة الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.

0: كانوا الكاتبهم الحظ قالها بالله متحدا.
1: سيداتي وسادتي، نرفع على مسامع حضراتكم آذان صلاة العشاء حسب توقيت مدينة الداخل ونواحيها. تقبل الله صلاتكم.
2: الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن

استمعتم لأذان صلاة العشاء حسب توقيت مدينة الداخلة ونواحيها. تقبل الله صلاتكم بمزيد من الأجر والثواب.

0: إذاعة الدخلة في موسمها الجديد، برامج متنوعة، أخبار، تغطيات، قرب، تواصل وإمتاع. إذاعة الدخلة على الموجة 89.3 FM.
1: أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور وبلاي ستور. فرجة أحسن.

0: راضية.
1: راضية دراما إذاعية مجتمعية إنسانية بحلقات.
0: للإذاعة.

0: الحلقة 30 والأخيرة.
1: وجد شي تاني. زيد زيد زيد السي سليمان الغزال زيد.
2: أنا زوين أنا بحق هنا ناوية تسجلني عندك في الدار بصح؟
1: لا لا خويا سليمان، شحال مرة قلت لك هذيك راضية ماشي هنية. هنية ماتت هذه مدة.
2: هنية خايبة راضية زوينة، كتعطيني الشكلاط ماكلة الحما حليوات، كتعجبني الشكولاتة.
1: كتعجبك الشكولاتة؟ كل شيء ها هو موجود، خير ما بقيش تخرج من عندنا. راهي إلا خرجتي الدراري غادي يضربوك بالحجر. هانت شوف شوف شوف شوف شنو موجد عليك لالا راضية.
2: شكون يا أنا بوحدي؟
1: كل شيء ديالك، كل مع راسك وهالمونة تحت هي باش تهضم.
2: راضية زوينة.
3: الو اي هي؟ قلت لك يا دكتور ضروري تصيفط لي سياره الاسعاف وزوج الممرضين. سليمان بغيتو يتعالج عندكم والمصاريف عليا. ربي يخليك. عارفه ما عرفتش كيفاش تنسات لي هذه القضيه من بالي. هي ظنيت نفسي قادره نعالج بوحدي. قال لك لو كان الخوخ يداوي. صافي بارك الله فيك. مع السلامة دكتور. بقدر أم دراجتي من المركز؟
1: أيها للا، داك الشي اللي قلتي هو اللي كاين. دريس هما اللي ندوار هما اللي فتحوه بس، وراه هو دابا في المركز، يمكن يقدموه من جديد للمحكمة.
3: لا هذه هي اللي ما تكونش. رانا تكلمت مع المحامي قلت له يخلي جميع الارتباطات اللي عنده، وقال لي بفمه لازم يطلقوه قبل ما يمشي وديه عاوتاني المحكمة.
1: هي ناوية تسمحي له مرة أخرى؟
3: ما عندي حل، ودفع بلاتي هي أحسن. لازم ندافع عليه حتى تزول هاد العداوة اللي في قلبه وهاد الحقد.
4: عرفتي بعداش قالت لي هاد الصباح ملي ناضت فرحانة ورشقة ليها؟
1: أشنو قالت لك؟
4: قلت لي حليمة أختي رانا فرحانة بواحد المنامة شفتها في الليل.
1: منامة؟
4: زعما شفت امها في واحد الرياض كل ورود وزهور وطيور ملونة، وهنية لابسة واحد الكسوة بيضة وكتشير لها بيديها وكتبتسم ليها.
1: ومسكينة الله يسعدها. الحمد لله بعد ما بقاتش كتحلم دوك المنامات اللي كيروعوها ويفزعوها. هادي علامة الخير.
5: دابا ما بغيتيش تعترف؟
6: ما فراسي ما نقول، كذوب كل شيء كذوب.
5: وحتى الجريمه والتفكير فيها، راك عارفه شنو تبعك الا تبت عليك هادشي.
6: هي

0: هي اللي بلغت عليها. انا ما فراسي ما نعاود. اش بيني وبين هاد السيده؟ تعطيني اتساع. ما كفاهاش المصايب اللي دازت عليا بسببها.
1: شنو كتقصد راضيه؟
0: وشكون من غيرها؟
1: واخا هي اللي دافعت عليك وخصات محامي من اجلكم، من اجل خاك، وتنزلت لكم على كل ما طلبتوا منها. لو كان كانت بالفعل هي اللي بلغت بيك كون راه خلاتك في السجن بلا ما تكلف نفسها هاد التعب كله.
0: يمكن تنادم معاها الحال.
1: دخل هذوك الناس. هادو كتعرفهم؟
0: معلوم كنعرفهم.
1: هادو هما اللي اكدوا لي انك ناوي على الشر وعلى ارتكاب جريمه جديده في حق راديه. اشنو رايك؟
0: كذوب اسيدي كذوب، راه فهموني غلط. انا قلت لهم هذيك السيده نعطيوها بالتقار ونقاطعوها.
2: اتق الله، المخزن ما معاه مزاح.
0: اسكت انت، انت باغي تحفر ليا بير باش تفوز برزقي بوحدك.
2: ايوا وسليمان اللي ناوي تدفعو يرتكب جريمه، حتى هادشي كذوب.
1: صافي صافي، طيب طيب، خرجوا انتما فحالكم، مين نحتاجكم انا غنصيفط عليكم. يلا عباس، واش باغي ترجع للسجن؟ الشهود راه كلهم ضدك.
0: انا في عارك سيدي، انا مزوق فيك، ما بقيش نعاود، راه غير الشيطان الله يلعنو لعب ليا بعقلي.
1: صافي يلا نزل تحت حتى نشوفوا هاد القضيه ديالو حسب القانون ومع اللي كيهمها الامر.
0: عافاك سيدي، راه ما بقيش نفكر في شي حاجه خايبه، انا متايب لله سيدي.
3: يلا زيد قدامي اتحرك.
4: عباس
0: انتي
4: عارفه بلي زيارتي غير مرغوب فيها، جيت نخبرك بلي انا
0: انتي اللي طلقتي صراحي مره اخرى. بارك الله فيك. عارف
4: ماشي هادشي علاش جيت.
0: مرحبا بك على كل حال.
4: شنو الفايده عندك من موتي؟
0: ما
4: قصرتش من جهدي باش نساعدك لا انت ولا خاك في الوقت اللي ارتكبت امي جرائمها الله يسمح لها. انا كنت في المدينه وسافرت للخارج ودوزت مده طويله في المستشفى وعمري ما كنت متفقه مع امي.
0: انتي مشيتي في الغلط راضيه.
4: الغلط بحالاش؟
0: بمعنى كنت ناوي نقتل الماضي اللي عمرو ما بغيت تنسى ليا. الظلم صعيبه راضيه وجرحو ما كيبراش دغيا. في الوقت اللي حليت عينيا على الدنيا وانا شاب صغير دوزت اجمل ايامي في الحباسات. علاش؟ بتهمه الاعتداء على امك الله يسمح لهم. واخا الارض ضاعت وضاعوا الفلوس ومات باب الطاعون والفقصة، بقيت انا متهم بالاعتداء. اش من اعتداء وانا كنشوف الجريمه تحت قدام عينيا، جريمه كامله المتهمه الحقيقيه فيها طلعت هي اللي وقع عليها الاعتداء والظالم هو انا. فين الحق راضيه؟
4: اعتبارك رديته وراك سمعتي كلامي في المحكمه.
0: وفاق ضميرك الحي من بعد ما دازت سنين ومرات قاسيه، ايامها الطويله وسويعها ودقايقها وانا في ربعه ديال الحيوط.
4: وشنو المطلوب مني اكثر من اللي عملت باش تنسى وتريح لي هاد الضمير؟
0: وعرفت خطأي لما حاولت نبقى ساكن في حبس الانتقام، ودابا راضيه ناوي نبيع كل ما كنكسب ونسافر بعيد. وعرفت الان حريتي حسن من مال الدنيا كله.
4: الا دعمني الدين الماضي علاش ما نفكروش في غدا ونديروا اليد في اليد؟ اللي وقع لنا مجموعين سطور مكتوبه في صحيفه كل واحد.
0: كيفاش راضيه؟ انا وانتي؟ لا هذا مستحيل.
4: المهم فكر وانت تعرف، حتى حد ما غادي يلزم عليك تشاركنا. وإلا بهراتك في يوم من الأيام النتائج السارة، تذكر أن يد الله دائما مع الجماعة، مع الصدق والنوايا الحسنة، ماشي المكر ولا الإجرام.
0: كيفاش؟ وش حتى الشوك يمكن يورد الورد؟ وشكون يعرف؟

0: علمتيني انتي بزاف ديال الحوايج.
1: بحالاش هاد الاشياء نسيت.
0: علمتيني راضي ننسى الحقد والكراهية ونعرف قيمة ديال التعاون، قيمة الأرض والإنسان.
1: وانت علمتيني أن الأصل الكريم دائما كيرجع لأصله.
2: وعلي وعلي مصطفى اليوم كيحس بفرحة كبيرة.
3: يا ابو ادريس دابا ولا كيحب الارض والارض جعلته بعطاء اسعد الناس.
4: هي الارض تستحق الحب، كتعطيك الخير بلا ما تمنى عليك او تحاسبك. حبها من الايمان كيف تيقولوا يا سيدنا.
5: سبحان الله، سبحان مبدل الاحوال. واخي البارح وما عدي ناسي.
6: هيا سيدي، لكانت هذه الخبار صحيحه غادي تفرح القلوب.
5: هيا
6: وتحيد الكره والحقد، والله سبحانه وتعالى غفور رحيم.
5: هيا سيدي، وراه ما كاين شيء محسن من القلوب الصافيه.
4: اودي قدر هو اللي قالها لي، قال لي راضي وعباس متفقين على الزواج.
2: عندي الخبر. عباس راه تصالح معايا وطلب مني المسامحه. وكثر من هذا الشيء صرح لي انا ومراتي، كانت غضبانه عليا في المدينه وهو اللي جاب حتى لهنا.
4: اسيدي والحقيت قال هذيك المراه عندك بنت الناس انت يا با ادريس اللي راسك ساكن وجن. يا العفريت ياك ما ناويت تبدل الفراش.
2: لا ابدا، انا حمق. هذيك راها يما الوليدات وقدام الربح، وقدام الربح عليا.
7: وانت عمل عقلك ولا باغي ترجع للمدينه؟
4: حاشا، هنا حياتي ومستقبلي ومستقبل ولاد ولادي. الارض هي الارض حتى الموت بالحق، من بعد عمر طويل
8: ان شاء الله. الله يطول عمركم.

0: الحمد لله، هذا يوم الفرحة.
1: ايه انا كنت خايف على رازيا نهار سفرات الخارج، ونهار مرضات ديك المرضان مشؤومة، ونهار بلغها خبر متمة هنية. ايه الحمد لله ما كدوم شدة.
0: ايوا يلا يلا يلا نوقفوا في الباب يلا. الناس كيجيو يباركوا لينا والراضية، وحنا هما حبابها وعلينا معولة نقوموا بالواجب. ايوا يلا
1: يا هلا لا يا هو الاول راضية بنتنا الله يسعدها.
0: هذه 7 شهور باش كان عباس غادي يفضي معاه، كرة دابا هي عند الله وهو في السجن طول عمره.
1: الحق ذو الكراهية والظلم عمرهم ما بنوا عش ولا سعدوا قلوب. الله يهدي ما خلق. بالحق كيف كيقولوا، بلا عداوة ما تكون محبة.
2: بالحقيقة انت يا رضيا خليتيني نغير النظرة ديالي للحياة، وخليتي الكراهية تولي حب كبير، واليأس أمر عريض، وتفاؤل بالمستقبل ما عنده حدود.
3: الله تعالى وهب لينا الحياة باش نبغيوها ونعيشوها بالطول وبالعرض، فضل المحبة والإيمان والتعاون وطاعة الله والخوف من عقابه.
2: معك الحق يا رضيا، لولا الطمع والأنانية والشيطان لا عشت الدنيا بخير وعلى خير.
3: إذن نخلي ولادنا يعرفوا معنى الحب والتعاون والإيثار والتشبث بالخير وبالإيمان، ونزرعوا في قلوبهم نبذ الظلم واحتقار الآخرين، ونعلمهم القناعة والإنصاف. كل هذه الصفات الطيبة أمانة في عنقنا تجاه ولادنا، إلا تشبعوا بها في الصغر ما عند الشيطان نين يدخل قلوبهم. الإيمان القوي سد منيع ضد كل نزوات النفس ومتع الحياة المزيفة.
2: وفي الأول وفي الأخير راضية، الله يهدينا للطريق المستقيم.

0: أنتم في الاستماع إلى مسلسل راضية. شارك في التشخيص
1: رشيد الحراق،
0: المحجوب الراجي،
1: فاطمة بن مزيان،
0: أحمد الناجي،
1: ماريا صادق،
0: أنور الجندي،
1: إكرام البصري،
0: مصطفى تهتاه،
1: نجاة الخطيب،
0: بن عبد الله الجندي،
1: محمد خدي،
0: مجيدة بن كيران،
1: حسن مكيات،
0: محمد الرزين،
1: محمد الطالب،
0: هنية الغاشي،
1: فريد الرقراقي،
0: فاطمة بوجو،
1: عبد الرحيم أمين،
0: نعيمة الزياني،
1: الحسين الحيل،
0: حكيمة كريم،
1: عزيز العلوي،
0: عبد الحق بن المجاهد،
1: كمال العبودي،
0: وحميد زيان. تأليف محمد أحمد البصري. ضبط الصوت وسجل الحلقات الحسين الخرمودي. إخراج حميد زيان.

0: ورجة أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور أو بلاي ستور. فرجة أحسن فرجة.
1: تابعوا إذاعة الداخل الجهوية على الموجة 89.3 FM.

بخمسة عرجنا بها الفضل للمتقدم. وصى بها عند العروج مؤكدا ففيها ينال العرش.

هم الواهل هم الواهل الذي ذكر الشباب تسرب في الدموع

وزدت قدرا وحين مدحتك اجتزت السحابة. سألت الله في أبنائي ديني فإن تكن الوسيلة لي أجاب. وما للمسلمين سوى

لو شفك الوجد لم تعل الولد. لقد أنلتك أذنا غير واعية وربما

تخفي كل ممكية كل ممكية وإن بدا لك منها حسن مبتسم صلاح أمريكا للأخلاق مرجعه فقوم الناس بالأخلاق.

غرب رجاء على عز المجير وعلى فرج الكرب في الدارين والغمم إذا خفضت جناح الذل أسأله عز الشفاعة.

دارية النجوم مشيئة الخالق الباري وصنعته وقدرة الله فوق الشك والتهم حتى بلغت سماء لا يطار لها على جناح ولا

هب شعوب من منيتها وسقط أمم من رغدة العدم رأي قضاءك فينا رأي حكمة رأي حكمة أكرم بوجهك من قاض وانتقم فارطه لأجلي رسل

تخفي كل موكية كل موكية وإن بدا لك منها حسن مبتسم صلاح أمريكا للأخلاق مرجعه فقوم الناس بالأخلاق.

بارك الله ليلا إذ ملائك والرسل في المسجد الأقصى على قدمي. على قدمي لما خطرت بالتف بسيد كالشباب بالبدر أو كالجند بالعلم. ولا راكد منه كل ذي خطر ومن يفوز بحبل بحبيب الله يأتمم. جيت السماوات أو ما فوقهن بهم على منورة دارية اللجم مشيئة الخالق الباري وصنعته وقدرة الله فوق الشك والتهم. حتى بلغت سماء لا يطار لها على جناح ولا

فينا رأي حكمة رأي حكمة أكرم بوجهك من فاضم وانتقم فالطهر أجلي

0: يا ربي أحسن تبدأ المسلمين به فتمم الفضل ومن حسن مختتمين.
1: تابعوا إذاعة الداخل الجهوية على الموجة 89.3 FM.
2: هذا وقتنا، وقت نكونوا حاضرين، نتقيدوا، نكونوا واجدين،
3: نتسجلوا ونوقفوا على الأمور، حيت الغرس كيتخدم من الجذور.
4: هذا وقتنا باش نخدموا بلادنا ومستقبل ولادنا،
5: نتقيدوا ونقولوا كلمتنا باش غدا نسمعوا صوتنا.
6: هاد السوق سوقي باش يزهر ويكون عامر، نتقيد ونكون حاضر.
7: هذا وقتنا، وقت جديد نكونوا حاضرين باش بلادنا للقدام تزيد. نتسجلوا اليوم في اللوائح الانتخابية باش غدا نعبروا على صوتنا بكل حرية. تسجيل مفتوح من 15 ماي إلى 13 يونيو عبر الموقع الإلكتروني www.listelectoral.ma أو في مكاتب التسجيل المفتوحة طيلة أيام الأسبوع.
8: أنتم دوما في الاستماع لإذاعة الداخلة على الموجة 89.3 FM.
9: اكتشفوا SNET News، منصتكم الإخبارية الجديدة التي توفر لكم المعلومة الموثوقة. SNET News، تغطية واسعة لكل الأخبار والمواضيع التي تهمكم: أخبار السياسة، الاقتصاد، الثقافة، الرياضة. عيشوا تجربة جديدة في تصفح الخبر الموثوق وزوروا موقع www.snetnews.com أو صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي، وحملوا الآن تطبيق SNET نيوز. SNRT نيوز، الخبر اليقين من المصدر.
10: فوجة، أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام، المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور و بلاي ستور. فرجة، أحسن فرجة.
11: صحتك في دقائق.
12: مرحبا بكم مستمعي الأفاضل. يؤثر النوم بشكل كبير على صحة الجسد والعظام، فقد يستيقظ الشخص وهو يشعر بتعب شديد وألام مزعجة في عظامه، وهذا يكون نتيجة وضعية نومه الخاطئة. يزيد النوم على الأرض تدفق الدم في الجسم ويساعد على التنفس الجيد ويحسن الوقفة العامة للشخص، فهو يمنح الجسم المقاومة الضرورية له. كما يساعد النوم على الأرض الإنسان على الاستيقاظ بنشاط في الصباح الباكر حتى لو كانت ساعات نومه قليلة، وذلك بسبب عدم وجود صعوبة في القيام من السرير بسبب النوم على سطح مستوٍ. يساعد النوم على الأرض على التخلص من آلام الظهر والرقبة، وبالتالي النوم بشكل جيد وبشكل أسرع. وقد أكدت الدراسات الحديثة على أن النوم على الأرض يقلل التجاعيد في الوجه، كما أنه يحسن الدورة الدموية ويزيد تدفق الدم في الجسم ويساعد على التنفس بشكل جيد. وتطلق الغدة النخامية عند النوم على الأرض هرمونا، وذلك بالنسبة للأشخاص اليافعين يسمى هرمون النمو، والذي يزيد من كثافة وطول العظام وتعزيز العمود الفقري بالنسبة للأطفال. أما عن أضرار النوم على الأرض، فتنحصر في حدوث آلام في الظهر في حالة عدم النوم بالطريقة الصحيحة، واحتمال الإصابة بنزلة البرد، وذلك بسبب النوم على الأرضية الباردة. وكذلك قد يسبب ذلك في التعرض للجراثيم المنتشرة أو احتمال لزعة الحشرات للنائم، وذلك بسبب قربه منها. لذلك ينصح الأطباء للنوم على الأرض باستخدام بطانية كالتي تستخدم في رياضة اليوغا، والحرص على النوم على الظهر لتحقيق فوائد كثيرة، وكذلك محاولة النوم مع ثني الركبتين لأن ذلك يزيل الضغط الكبير على أسفل الظهر. وأخيرا الحرص على النوم على أرضيات الغرف المفروشة بالسجاد النظيف، لأنها توفر راحة أكثر من الأرضيات الأخرى. هنا الداخلة، إذاعة المملكة المغربية.
11: صحتك في دقائق.

0: ورجع أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور أو بلاي ستور. فرجة أحسن فرجة.
1: إذاعة الداخل الجهوية في حلتها الجديدة، تواصل على مدار الساعة.
2: هذا وقت جديد غنكونوا حاضرين بكل تأكيد.
3: هذا وقت المرة المغربية، اليوم غنسجل ونشارك بكل مسؤولية.
4: مستقبل بلادي، المستقبل ديالي ودولادي، كيحتاج مني نكون حاضر، ما نبقاش حيادي.
5: نعودوا في الموعد ونسجلوا ونوقفوا لحقنا بجد.
6: هذا وقتنا، وقت جديد نكونوا حاضرين باش بلادنا للقدام تزيد. نتسجلوا اليوم في اللوائح الانتخابية باش غدا نعبروا على صوتنا بكل حرية. تسجيل مفتوح من 15 ماي إلى 13 يونيو عبر الموقع الإلكتروني www.listelectoral.ma أو في مكاتب التسجيل المفتوحة طيلة أيام الأسبوع.
7: إذاعة المملكة المغربية في الداخل، شبكة برامجية منوعة.
8: برامج حوارية خدماتية.
7: لقاءات تفاعلية وتواصلية.
8: تغطيات إخبارية.
7: وبرامج شاملة تغطي مجالات الدين والثقافة والفن والرياضة.
8: إذاعة الداخل الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.

قلت عيني علشان حبيته وعلاش يا ناس عشبوني بغراته سولت عيني علشان حبيته وعلاش يا ناس

0: أنتم دائما في الاستماع إلى برامجي وفقرات إذاعة المملكة المغربية بالداخل.
1: تابعونا على الموجة 89.3 FM.

مشمومين في الدنيا وضح رماد وفوت رمادي وبالريح لعبينا وبغفل ما مش عيدينا وبالريح لعبينا وبغفل ما مش عيدينا ومشت ايام وجت ايام ومشت ايام